بغوص بغوص بغوص بغوص بغوص وبدور عليك نوز عالممنوع عالمفقود عالمكشوف بغوص بغوص بغوص بغوص بغوص بغوص بغوص وبدور عليك نوز عالممنوع عالمفقود عالم